0: serii cinematografice sur Sop, شوف داك السيمون كيما داير الكاراكون ولا شي ناس ماشي في موريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: بارتي راديو.